الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: عنده دائما قائما ابدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين له كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ikuti bersama pelaksanaan khutbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id. mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengan Anda di suasana siang ini Jumat 29 Mei 2026. Kita jelang penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.